تمرين متوازي تراونيت سوغام سانغيتا تشيكي كاريا ولا تفرين ورتنا ولا زبويا اني نفيرور ايكويا فيجاي غايتوندي هنشيرا تشنا